عندي 6 أولاد وزعمري نعم كيف أحساب سلوسي برمتيني أسجستان بسلوك ونسات أوزا المر نترال المر نترال شرا نبير ما تنزيستي على لقال يقول المر شنو ما كاسا أتحان مر بسيرا هنا فير كاتئيات إيا فاتفاتين إيا أتحان مر بسيرا بعرض هلما أفضل إزمبلو بأخمورك أي حانك أو بلوزا إزبتاهنك بلوزا أتحان مر بسيرا سيرك نبير ولا لغوصة نيته بلا فايا منتو كامرو بي بيس تارا يبا مورو سنبما أفتادو إذا ما كان سوما ديان إذا بسي جارو أو أدوس

تخيل عندي 6 اولاد وزار مري ما بيت احساب سوري فرماتيني على سوستانبوس وكنا ست اوزا المر نترال المر نترال شنو؟ انا غير ما تزيستي على لوكال يقولوا المر شنو ما كاسر التهم مر بسيرة هنا في الكاتبين هي فاتحين هي التهم مر بسيرة بعرفنا لما فور اكزامبل باكموركا اي حانكا او بلوزا جوتانغا بلوزا التهم مر بسيرة نجمة ولا لوست نيتو غلا para mucho cargo de después estará el amor o sin más afectado y vamos a hacer una idea y después ya haré algo a tu gusto.